0: أولئك هم شر البرية.
1: أولئك هم شر البرية.
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: ذكره
1: فمن شاء ذكره
0: في صحف مكرمة
1: في صحف مكرمة
0: مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة
0: بأيدي سفرة

0: من أي شيء خلقه؟
1: من أي شيء خلقه؟
0: من نطفة خلقه فقدره.
1: من نطفة خلقه فقدره.
0: ثم السبيل يسره.
1: ثم السبيل يسره.
0: ثم أماته فأقبره.
1: ثم أماته فأقبره.

0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: فإذا جاءت الصاخة
1: فإذا جاءت الصاخة
0: يوم يفر المرء من أخيه
1: يوم يفر المرء من أخيه
0: وأمه وأبيه
1: وأمه وأبيه
0: وصاحبته وبنيه
1: وصاحبته وبنيه
0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن

0: أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
1: فهو في عيشة راضية
0: وأما من خفت موازينه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لإلاف قريش.
1: لإلاف قريش.
0: إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: فليعبدوا رب هذا البيت.
1: فليعبدوا رب هذا البيت.
0: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
0: وأخرجت الأرض أثقالها.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: جندة سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك؟
1: ألم نشرح لك صدرك؟
0: ووضعنا عنك وزرك؟
1: ووضعنا عنك وزرك؟

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: رضوا عنه
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه
0: ذلك لمن خشي ربه
1: ذلك لمن خشي ربه.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: والفجر
1: والفجر
0: وليال عشر
1: وليال عشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.